بغير ثنيا وأنه يديمني بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

0: قد بدا
1: مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان بسم الإله وهو الرحمن.

هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرمي إلى انتصاف العام ذا تكرمي

من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب.

ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب.

اجمعا. يا خير جالب الرضا وخير ناف، صل على من جده عبد مناف، في آله وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا

علي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز

0: يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي ya man ala
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: xibaari ci ben fm.

ثم اقهم قبل وزناجحات ونجهم وهاجهم وتكهم ولا تراقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عثرك يا أهل لقبلة لم

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا تواجد

الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين.

ويمتقينا يراقب الكبير مجرى كبيرنا يعين بالتقيل مجرى قلوبنا على التواجد بلا تدعش ولا

لا تنفذون فلنتقم لكل فعل يرتدون منك أرهم ترغم عن توجها جم الأمن عني ومن موجها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سميعا عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمدا بقسطي في كل شيء يا بصير يكفي يلا يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم فكل قلبي يسلم يا أهل فليكن تقل هو الله أحد رسولك المعين وسلم.

أنا أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي

وعليكما كثيرا مستيقنا عليكم تسليم عقبه الكافرين ليس يزال بك الا

بقدر المعجز من امر الرياح وجاهلها الحياه ابدا سرور كل ذي مسلم محمدا فالامن من توكيد العتاب في هذه الدار وتلك الدار كيف الكريم

حيث السبيل والكوثر المقام عز بشير متكلم جزاه لأشقاقه المجيد فندق ركبت الى

وهجم الحزن على الطاعات وكفنا الحسن للاوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا داري عن الكفاءة

ثم اكرم قبر ومزناجها ونجهم وهاجر وتكهم ولا تهاقهم بكل ذنبهم فانه وان عزوك يا اهل لقبلة

أبدا إذا سرعت من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل.

نعم العليم والخبير والنكير ناجي الهوى سبحانه يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتى النصارى.

لا تنفذوا فلنتقم من كل فعل يرتدوا ذكر المصطفى ما توجها لم الاذن عني غيث موجها يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمن واجعل مكاتي بهما عن الثمن بين هي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بكفي في كل شيء يا بكيا يكفي يلعب يا سميع يا بكيل فجعل

سيئ خفيف لا جاهل ذكر الخدرة والجلالة وللمرء الحياة كالفاتة لو تعالى تنظرها

ولا تذر لغيره إلا لو تابر متابعا في كل زار ما وجد خطا ربيت لك مع الأيهان

عبادك وما نبذتم عليك من ذلك الوقاتنا هذا القديم في ذلك قفاتنا.

يقول الذين آمنوا قتلوا من الله إليك والسريعات المتهان يديك ربك القديم أحمد جواجل الكريم يا من يحمد الخلق والأمر في الاستثناء لله من في المسجد الجمعاء هو القدير والمريد والقدير والحي والسميع

وقالتني محمد بن الصمد غزني الله على محمد وقالتني محمد بن الصمد حتى تاتي وسلام ابدا هل الذي بعد فيه من

يَقْدِرُ الدِّينُ مَنْ تَنْحَوْلَ وَنُورٍ دَعَانِيَ الْقَمَرُ لِلْعِبَادِ

ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله فلي بالقدر عظم ذي ذهب الله سبحانه وتعالى فهو ما جعله رجوعا.

لغير نحوه قد بدت هداياه إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكره كالحرام ناجى من علي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببشر من زور الخلق بدد حاجة من إلهي حاجة من الغيب إلى به الإله لقد تبع الله ضر كل إله رفع عن حب ربي الأولين ورمضان سائلا في جمعة الولين رفع عن حب ربي الأولين ورمضان سائلا في جمعة الولين رافقني جند الإله الغالبون وقت القرآن زائدا يغلبون مدني الإله ماني مدى بالمتقى وفي رجيفا مددا ممضي قتيلا جند الكرام وقاد للأرضين الأعلى مرام أنا لله تعالى.

ينزلي يعني بالقتل في الغيثون ونور الجنازة بالنزول هاجق العبد ذمة الأملاك حذاري

فدواري أمور نزاع عربي على تغيير هاتم عربي زدنا كالدوار يا رب العلام لوجه من نفع لغير القران وجد الجلال والاكرام بما به كل يوم سلام لا يدوم

أكرم الله بكونه عبدا وبعباده حكمه وجلا برد والد يأذر لك قبلا عند الإله وسوايا قبلا الله لي بعد قول الحور في برجية المكنون في النور الله لي بعد

جيدا ببدل ومن الخلائق بلد بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا له بأخذ الكتاب بلا عرش ولا أذن ولا عتاب أنبياء الله ونحلة الرسول خل لك أهلي رضا وخيركم قدر ينعيك ما كاد يدور من الفجور وحمام الأمر فيه قدر يديه لا في المفاسد الله صعب بيديه الفاسد مدر المصالح المريحة من الجنان قال لي كثريحا ضمن يوله لدر جرابي لجدي وليح موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدا وقبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباهي مخرج رباهي فقال الطيبان كون احمدا وفيه نسيب خيرة حمدا فقال الطيبان

ولا يديه في قبور وبذور ومدرك ولي في نور قدور أدب ربي اليمين بسوان ما بقول به ويبتهيها لم يكن بعد

فأكثر الغلاظ خير أو نفاذ واعتبري إلى الجنان نخير ولسواء نحويا ما ندير إلي قعد الله أجرا حسنا مكث في أبدا مكفنا.

عادل يلوم جعل الأظمان ولدوايا دعما دع الزمان عظم وجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للسمد أداني الله براحم الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عزيز الغضب

إلى عدو الأعزام تليا وجرد بالله ناقلا وقعد لي رب النار الخلا إذا تدفدت عبد ربنا

ابن عزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بذلك رمضان مسجد بسر لي

وسبغ الجن وعظنا ألمين عباد المؤمن جلنا عن أسانه لأوصلة من أبنها الأذكار عباد المؤمن جلنا عن أذكاره في حوصلة من ربها الأذكار رباط المدينة الماء النبي منتفدا عن أقرب وأجنبي رد لي المعيد وعام مسجد ما بات لي من ابتدائي أدب من لم تعتمد

لأمر قلبه حاجة إليه إن كتاب دين داخل الأمور قد وحنت بعد مكائد الأمين ما بكتاب دين داخل الكتاب عن الصعاب والرماح إلى عذاب مقام قارك في الفجار محن غيري كالنفاق جارا تغلي غير الله من جاراني نقل بالمنا

لباب المؤمن جل وعلا امداد ليوصل التكبر مع الاملاد رجعوا بربي وهبك الرجاء والعاد ودون تدري حرجا رفع الى فوق المنادي كلي في رمضان مكبرا ليصلي متى الى كليه رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي

نبي من جراد يسردان نبي من جراد يسردان ونبي من حكام والشيطان مدد يسر المدون مدجعل حد يمت يوم مدين فنجعل فلا بني

صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال البشر الخشوع آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم وسلم وبارك عليه قدر عظمة ذلك الأحد الذي هو أنا

في ذهن رمضان المقدم لقاو جنات النوادي عملي وكانني بنية وعملي سكن الجميل عند جلده على غالب اليوم مغني به هاجمك فيه قرب الجند وذكر العظيم كنز عندي إذا لم قتلت

مدد المختار لله يدي ومدد الجزاء الأضي يدي لا حياة من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدى في المعارك وجادوا

من لم يغلقت الأقلام النبل معمدات من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجا قبل بمن الأيواق فرجا.

الإسلام والصلوات المكنزي وآتينا من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر بقدر عظمة ذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة لشهود ونعيا ورضاك تكرم وتجزى.

هذا القلاب جملة الأملاك لقي في التوحيد في الأبلاد راجع ذلك في الجبال كتابته قضيت حاج زائرين رد الوجاء ما بخوري كبر ولرد كتابي مخل كبر مكوى النبي المتفى النساء ذي قد ذكر الناس عن

نجد من جلا من لسان وقال لي محير الأمثال من لك يلبق الوجود واللطيف ما لي بي أخوذ دائم خطوب تعاجبي أثبت الباقي الوليد وليس لي سوى

اللهم اني واجهتك بكليتي الى دخول الجنه التي ولم تقلي لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبتلا فيك بخير ما تعلمت به بسمرت تعالى عن لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله تجاوز الانسداد والعلوم الناصرات والدقات والدين أداني الله بحكمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير رسول رضي الله ربي.

الله مسلما يبدأ الله بلى الذي أذابها الكتاب والجواه التجمع كتاب إلى لساني وبابي ويديني إن كتبت

مثل الزفاف والغلام والكذب الزفاف والكلام تقاني الباكر ما لغيري.

مسلما محسنا عندك وعند رسول الله فسلم وسلم وبارك عليه لقد العالم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقين معاذ إليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوال ما في الياج الكثير وغيره من المؤمنين والمؤمنات في سجن مطعم عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام تريدين اخلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام تريدين اخلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام تريدين اخلق باب للقيام يرون بالحضور في القبور وبالقيام

أجر كبير ما تراه نفد نفضي عن كرم الدارين يفيكم العارم والنارين عبكم الله كريما أكرما بخليفين ومجهود كرما إلى سواكم كمسح النيران يوم القيامة كذا الخسران من لكم الأبواب.

التعائين وجميع قد عدوم لكم مدى الفطار واللقاء يا ضمض الغدا من بالتقاء حتى اعلموا ان ربكم كريم وانا عند اجورا لا كريم سبكم الله على سر صيام فتدخل على الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج عائليكم اليهم اذا كان قطارهم يوم نعيد والله على ما نقول يكير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما وجعل قبيل جهاده بمدره

نقل إلي من أجناده نبعني من جواب نظرا فقعدني إلى جناني نظرا لي من خلال في معظم وضبا وردي والأول وردي وثاني وجناد أولى وجناد سابع رجا وتابع ورمضان وتوال وجل القوادة وجل الحجة.

وجعلني تبديلا دخولي الجنة التي وعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ليقول جبريك آدم كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير سيدي رمضان فلا تخاف

لله الفاهم الغدم أكعت العميد وجودي والغدم على قدم ذلك وجم غدم عالبك فيما عبات عن سلام على غد الله مصير الخلاف محمد عليه

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا ومولانا.

الإله والقدر مالك وعظم يدعى من قدر فقد عدوى بسلمي مكذبا والقد شيخنا كثيرا كذبا أدم تجربة بنا موجي لينعى وقد رفعت زوجي رجت بالقسم ما تكل لمن ما رفعي لو وقرنه الزمن رجم تاريخي لمن قد نقى مجرد من يقوض

التي وجب تقولها والله على ما نقول وكيل وصفات ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان المسلمين إن وجود ربنا هو القدماء أن بيال غيرنا ما قدما فاجا من جوز البقر بذكر الاتين ترفقا واجا يا ربي ابن مخالفا

فجنك القدره والاراده واليمين عبدا بما اراد نبع عظيم الخيال لكي قومي كتب الخيال نبع لي بالطمع والبشر معا

قالوا فجل قيل من فقد كذب معه خيار مثل كلمة نسيء من زمان من لك الكتاب من أنزل بجافي أمس وأمري عسلا.

علماء جواب أعراض مبتعون على الجميع وبقينا ببتعون أولة من الكتاب الله وجملة الكتب بحج الله لدرج القدر عن سوء القدر فقال الأكرم بسرى ما قدر نبع يوم عظيم سوى نبع يوم العظيم سوى أهوال وقاد دينه هوى مدر لي الأملاك منه مطلقا وللكنان قاد لي منطلقا

رمضان المجلة فهي والله يقتص برمضين يساو والله دفتنا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكرمين من قاد من قراءه محرمين الحمد لله الذي ليصبروا وكانه بما يقض فيه دبروا بالله ربنا الاخير الاول اضرب العالمين من الاول ابدا القران

الذي فاقط الأبان مجاردا لي بإيمان الثاني رباد كل من يعطي واجب في كل سر ما وفي سر رجب رجع عني.

وآله وذره وجلاد الأرياد ألا أخذ من هذه الغروب بركات الله من رجعاني أبدا وجنت الله منها عبادة مقبولة إذا كوى نبي ذاته في قوى الكثرة والعصمة والأمانة

وسمي والبطر في الآيات أبعاني في غير ذكر ذو الكلام وتعالني عن العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حي ندمي ألا يريني ظالما مدى مزيد متكلم بلا رعاية منايني وقبلا بقينا لا اله الا الله محمد ارسل الاله اكرى بلا بلا اوعظ دين وسيد المستودع بحر الدين نور نور بالبقاء والقدم كلي بلا وثبت القدم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه قم وكل ما صدر مني من العلم وعذري من العلم إلى فئن من المعاذين قد قد توبتي بحروف ذاك الجهر رمضان تعطى علي وجودي والسلم وجن بقائي وتقبل

بلا معادة ولا ملان رجلي به قادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وخير وذليل إيه بعد ما يولدني به الجمود مدد عالم وخير

عدد متابعنا على الأمن نبع الذي وجوده والقدم لواد وطبع وداهم من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

أو من ورد بعده الإبهام قد بالي ما ترجام بدا بي اليوم برب خيب أعاذني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لله

مقداره لينبغى ما فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم واغفر لي جميع ما فيه وفي الماضي والحالي واتمني من المعاصي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

ومن والاه يوم يعني يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم

بقدر من قبله من عمر الله وجاءت الحالة وابدا سرور كل لكل محمدا فالامن من كونه الى الاثار بهذه الدار وتلك الدار كيف الجميل

من أمل العبادة الدعاني هي الضوء في عين القلائل ثم على من أيتم الصدام عبد لك الجلاد في وفاة الحدث محمد الكثير من الحكيم.

كرم المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال

البلاد ثم اقيم قوما ومزنائها ونجهم وهاجر وسكنهم ولا تهاقهم بكفر جنبهم فانه وان عزوك يا اهل

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكة لا إنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل ولا تواعد بما

الجهاد لكل المسلمين ونجنا من شر كل المجرمين وجعل جميع المسلمين نصر الله لنا بالله فنصر الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى.

وهجم الفتى على الطاعاتٍ وقفل الحسن في الأوقات. يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة.

أبدا إلى سواك من هنا إلى مكان لكنما تلفت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل